0: لي معقل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: قدم يا عزم خدمات.
3: يا مامي يلا.
2: قدم يا عزم خدمات.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراوجاني سيد الرجاله وهدالي في الرجاله.

0: فقت الحسان بحيتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
0: يبدو ماء الماء في كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
2: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: دامنت على مر الزمان مكارمي ري لوامي وحاجة المحتاج.
3: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة من لؤلؤ شف ماجيها وسال بين جواهر. تحلى بمرفد الجماجين وسال بين جواهر حسن أبيض صافيا. يذوب لجل مثل بين جواهر صافيا. هذا مثل شاهد.

نجري من سفحها فلا ندري أين منبرى ولكنها انبرت عليه المجاريا ألم ننكر

كمثل محب عيد بألهية في التحقيق غير غمامة وعيد ذات الدمع تفيض إلى الآساد منها السواقيا.